مرحبا بمستمعي ومستمعات برنامج الصداقة الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

الثانية وعشر دقائق بتوقيت إيطاليا من هذا اليوم الأحد السابع يونيو 2026. أهلا بكم من جديد في هذا اللقاء الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. وقبل أن أبدأ معكم الموضوع أريد أن أتقدم برسالة شكر وتقدير وامتنان للأساتذة والدكاترة المشاركين معنا في البرنامج، إلى السادة الدكاترة والأساتذة الكرام، إلى أصحاب الفكر النير والكلمة المسؤولة والرؤية العميقة. نتقدم إليكم بأسماء آيات الشكر والتقدير والامتنان على مشاركاتكم الراقية التي أطريتم بها برنامجنا، وعلى مداخلاتكم العلمية التي حملت دائما نورا جديدا وفكرة مختلفة وزاوية نظر تفتح آفاقا واسعة أمام المستمعين. لقد كنتم وما زلتم شركاء حقيقيين في نجاح هذا البرنامج وركنا أساسيا في قيمته ومصداقيته، فكل كلمة قدمتموها كانت تحمل علما، وكل رأي طرحتموه كان يحمل مسؤولية، وكل مشاركة منكم كانت تضيف للبرنامج عمقا ومعنى. إن حضوركم بيننا ليس مجرد مشاركة، بل هو رسالة ودعم وإضافة نوعية نفتخر بها. لقد منحتمونا من وقتكم ومن خبراتكم ومن علمكم ومن قلوبكم، وهذا فضل لا ينسى نيابة عن فريق البرنامج وعن كل مستمع وجد في كلماتكم نورا وفي آرائكم فهما وفي علمكم فائدة. نقول لكم شكرا من القلب، شكرا لعلمكم، شكرا لنبلكم، شكرا لروحكم الراقية التي جعلت من هذا البرنامج مساحة حقيقية للفكر والحوار والمعرفة. نسأل الله أن يبارك في علمكم وأن يزيدكم رفعة ونجاحا، وأن يبقى حضوركم معنا دائما كما عهدناه، مشرقا نافعا وملهما مع خالص التقدير والاحترام. والموضوع الذي سنتناول معكم اليوم هو الحكام العرب بين الخوف الداخلي والخضوع الخارجي. العالم العربي يعيش المواطن حالة من التناقض المؤلم، من جهة يرى حكوماته تتعامل معه بحذر شديد وكأنها تخشى صوته أكثر مما تخشى أعداءها، ومن جهة أخرى يرى هذه الحكومات نفسها تتعامل مع القوى الدولية الكبرى مثل الولايات المتحدة وإسرائيل بقدر كبير من الحذر وأحيانا التنازل، مما يخلق شعورا عاما بأن السلطة قوية على شعبها ضعيفة أمام الخارج. هذا الشعور ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة تراكمات طويلة من التاريخ السياسي العربي، حيث تشكلت أنظمة حكم تعتمد على الأمن قبل الحرية والاستقرار، قبل المشاركة والطاعة، قبل النقاش. ومع مرور الزمن أصبح المواطن العربي يشعر أن المساحات التي يسمح له فيها بالكلام محدودة، وأن القضايا الكبرى مثل الفساد والعدالة والحقوق والسيادة تدار خلف الأبواب المغلقة. لماذا يخاف بعض الحكام العرب من شعوبهم؟ لأن شرعية الحكم في كثير من الدول ليست مبنية على المشاركة الشعبية الواسعة، لأن أي نقاش حر قد يفتح ملفات حساسة، الفساد، الفقر، البطالة، غياب العدالة، لأن الأنظمة تخشى من عدوى التغيير التي قد تنتقل من بلد لآخر، لأن بعض الدول أو بعض الحكومات ترى في المواطن تهديدا محتملا بدل أن تراه شريكا. ولماذا يظهرون ضعفا أمام القوى الدولية؟ لأن موازين القوى العالمية غير متكافئة، لأن بعض الدول العربية تعتمد اقتصاديا أو عسكريا على الخارج، لأن الأنظمة تخشى فقدان الدعم الدولي الذي يضمن بقائها، لأن الصراع العربي الإسرائيلي خلق واقعا سياسيا معقدا تستغله القوى الكبرى. النتيجة شعوب تشعر بالقهر وحكومات تشعر بالخوف،
وعالم ينظر إلى المنطقة باعتبارها مساحة صراع لا مساحة حرية. وهنا تكمن المأساة، وهنا تكمن المأساة، أن المواطن العربي رغم وعيه وثقافته وطاقته يجد نفسه محروما من أبسط حقوقه، أن يناقش، أن يسأل، أن يحاسب، أن يشارك في صناعة القرار. ليس المطلوب إسقاط الأنظمة ولا إشعال الفوضى ولا التحريض، المطلوب شيء واحد فقط، أن يعامل المواطن العربي باعتباره إنسانا كاملا له حق في الكرامة وحق في الحرية وحق في أن يسمع وأن يسمع. الشعوب العربية لا تبحث عن صدام بل عن احترام، لا تبحث عن فوضى بل عن عدالة، لا تبحث عن شعارات بل عن كرامة حقيقية. وهذا هو جوهر القضية. في العالم العربي تتكرر الأسئلة ذاتها منذ عقود، لماذا يشعر المواطن العربي أن صوته غير مسموع؟ ولماذا تبدو المساحات المتاحة للنقاش الحر ضيقة، بينما القضايا الكبرى التي تمس حياته اليومية تدار بعيدا عنه؟ هذا التقرير يحاول الاقتراب من هذه الأسئلة دون مبالغة ودون تهويل، ولكن أيضا دون تجميل للواقع. على امتداد المنطقة العربية يواجه المواطن شعورا متزايدا بأن العلاقة بينه وبين السلطة علاقة غير متوازنة. فالأنظمة السياسية في كثير من الدول تتعامل مع شعوبها بحذر شديد، وتضع الأمن قبل الحرية والاستقرار قبل المشاركة والطاعة قبل النقاش. ومع مرور الزمن أصبح هذا النمط جزءا من البنية السياسية، مما خلق فجوة واسعة بين الحاكم والمحكوم. من جهة أخرى يرى المواطن العربي أن حكوماته رغم شدتها الداخلية تتعامل مع القوى الدولية الكبرى بقدر كبير من الحذر وأحيانا التنازل. فالعلاقات مع الولايات المتحدة والضغوط السياسية المرتبطة بالصراع العربي الإسرائيلي خلقت واقعا معقدا، جعل بعض الحكومات العربية تبدو قوية في الداخل ضعيفة في الخارج. هذا التناقض بين الصرامة الداخلية والمرونة الخارجية هو ما يغذي شعورا عاما بالخيبة لدى الشعوب. المواطن يرى أن صوته يقمع حين يطالب بحقوقه، بينما تقبل الضغوط الخارجية دون مقاومة تذكر. ويرى محللون سياسيون أن هذا الوضع مرتبط بعدة عوامل، من بينها غياب المشاركة الشعبية الواسعة في صناعة القرار، الخوف من أي حراك جماهيري قد يفتح ملفات حساسة، اعتماد بعض الأنظمة على الدعم الخارجي لضمان الاستقرار، هشاشة المؤسسات الديمقراطية في عدد من الدول. النتيجة هي أن المواطن العربي يشعر بأنه محروم من أبسط حقوقه، حق السؤال وحق النقاش وحق المشاركة في تقرير مصيره. لكن ورغم هذا الواقع يبقى هناك أمل، فالمجتمعات العربية رغم القيود أصبحت أكثر وعيا وأكثر قدرة على التعبير وأكثر إصرارا على المطالبة بمساحات قوية للحوار. والتغيير كما يقول الخبراء لا يبدأ بالثورات بل يبدأ بالوعي وبالإصرار على أن يكون الإنسان شريكا لا تابعا. وفي النهاية يبقى السؤال مفتوحا، هل ستستطيع الحكومات العربية إعادة بناء الثقة مع شعوبها؟ وهل سيأتي اليوم الذي يصبح فيه المواطن العربي جزءا من القرار لا مجرد متلقي له؟ هذا ما ستكشفه السنوات القادمة. لكن المؤكد أن الشعوب العربية لم تعد كما كانت، وأن صوتها مهما حاول البعض إسكاته سيجد طريقه يوما ما. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. بعد قليل سيكون معنا البروفيسور عبد الرحيم الخويط، أستاذ جامعي ولو إسهامات علمية في الهندسة البيئية والمدنية وتقييم برامج تعليم العالي من كندا، والبروفيسور سعيد عبد الحكيم العالم الدولي في الفيزياء النووي مدير معهد أورساي والأستاذ الجامعي من باريس فرنسا، والمدرب العالمي الأستاذ زين أسعد مدرب معتمد من عدة أكاديمية دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا، والدكتورة فاطمة علي إبراهيم حاصل على ماجستير إدارة أعمال استشاري تربوي زواجي وأسري دبلومة صحة نفسية من جامعة تكساس، ستكون معنا من مصر. ومن العراق ستكون معنا الدكتورة أحلام تميمي صحفية عراقية وأكاديمية عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين ناشطة في حقوق المرأة والطفل،
ومن غزة العزة ستكون معنا الدكتورة مها مصطفى القباني، مدربة دولية، مدير تنفيذي لمركز شركاء النجاح التعليمي في الوطن العربي. وستكون معنا الأستاذة رنا رضا خضر، الأستاذة رنا رضا خضر أخصائية علم نفس ثانوي، مدربة دولية في التنمية البشرية من مصر. وستكون معنا من لبنان الأستاذة سميرة موسى بعلبكي، مديرة التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمم في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن مصر أيضا الأستاذة زهراء مصطفى زينو، منحصلة على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكايات زهراء. وستكون معنا أيضا سيكون معنا أيضا بعض الإخوة الحقوقيين والحقوقيات. أنتم في الاستماع إلى برنامج الصدقة وراديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

0: تعذر علينا التواصل مع الأستاذ زين. سنبدأ مع الدكتورة فاطمة علي إبراهيم، حاصل على ماجستير إدارة أعمال استشاري تربوي زواجي وأسري، دبلومات صحة نفسية من جامعة تكساس، معنا من مصر. أهلا وسهلا بك أستاذة أحلى. أستاذة فاطمة مرحبا.
1: أهلا وسهلا بحضرتك، مساء الخير والنور والأمل عليكم جميعا.
0: نور أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقات. فضلي أستاذة.
1: شرفني وسعدني أكيد. شكرا جزيلا لحضرتك على المقدمة الجميلة.
0: أهلا وسهلا.
1: شكرا لفريق الإعداد.
0: مرحبا أستاذتي الفاضلة.
1: النهاردة إن شاء الله حضرتك سمعني؟
0: نعم نعم، تفضلي أستاذة.
1: تمام النهاردة إن شاء الله نتكلم عن الشخصية الكاريزمية.
0: نعم.
1: أولا ما هي الكاريزما؟ الكاريزما هي مصطلح يوناني مشتق من كلمة النعمة ومعناها الحرفي الهداية أو التفضيل الإلهي، وهي تعبر عن الصفات والمواهب الغير عادية، ويمكن أن تأخذ معاني كثيرة، منها الإبداع، التطلع الفكري، القدرة على دراسة الأفكار وتحليلها وتوجيهها للآخرين بطريقة سهلة وبسيطة. يمكن أن تكون الكاريزما صفة فطرية لدى الشخص، ويمكن أن يكتسبها نتيجة الظروف التي يعيشها، سواء كانت هذه الظروف خاضعة إلى التجارب الحياتية التي يمر بها أم البيئة التي يعيش فيها. صفات الشخصية الكاريزمية: تتميز الشخصية الكاريزمية بكونها تلقى قبولا وترحيبا في أي مكان تتواجد فيه، لها تأثير كبير في الأشخاص المحيطين، لديها القدرة كبيرة على إقناع الأشخاص الآخرين بوجهة نظرها. غالبا ما تكون شخصية قيادية وذات شعبية واسعة. يمكن أن تمتاز بعض الشخصيات الكاريزمية بالطيبة، أو تمتاز بأنها شريرة وقاسية القلب. ومن صفات الشخصية الكاريزمية: تعد من الشخصيات التي يميل الأشخاص الآخرون إلى تقليدها، وهي شخصية اجتماعية، ثقتها بنفسها كبيرة، تتمتع بمهارة الإصغاء والإنصات إلى الآخرين، هي شخصية محبوبة من قبل الناس المحيطين بها، ولديها القدرة على التحدث بلباقة وطلاقة، تتميز بعمق التفكير والثقافة العالية وسرعة البديهة والنشاط، ولديها أصلا القدرة على تنظيم وقتها وأوقات الأشخاص الآخرين، القدرة على إقناع الآخرين والتأثير فيهم، تحب التطوير والتغيير والتحدي. وصاحب الشخصية الكاريزمية له مواقف وكلمة، ولديه القدرة على توصيل ما يرغب فيه، ولديه القدرة على معرفة مشاعر الآخرين وتحليلها. وهناك 10 أمور تجعلك شخصا محبوبا عند الأشخاص المحيطين بك في المجتمع. أولا، اهتم بالآخرين. ثانيا، لا تحاول إخفاء نقاط ضعفك. ثالثا، استخدم طريقة وأسلوب الإقناع لتتمكن من التأثير في الآخرين. رابعا، لا تبخل على من حولك بالمجاملات الصادقة، ولا تتوانى عن تذكيرهم بالصفات الجيدة والمميزة اللي عندهم. خامسا، ثق بنفسك. سادسا، احترم الأشخاص الآخرين. يعد الاحترام من أهم الصفات التي تميز المجتمعات الراقية. سابعا، اظهر لمن حولك إنك شخص منفتح، تتميز بالمرونة في أفكارك وقدراتك. ثامنا، اضحك واضحك الأشخاص الآخرين. يعد الضحك من أكثر الأدوات الفعالة لكسر حواجز الروتين بين الناس من مختلف طبقات المجتمع. تاسعا، اظهر نقاط التشابه بينك وبين الأشخاص المحيطين بك. من أكثر الأمور التي تشجع الأشخاص المحيطين بك على الاقتراب منك والرغبة في قضاء الوقت معك أن يكون بينكم أمور مشتركة ونقاط متفقين عليها. عاشرا، اهتم بمظهرك العام وكن إيجابيا وحكم عقلك في الأمور وتبادل الهدايا، ويجب أن نفعل كل شيء بصورة أفضل. وأخيرا، أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويسعدكم ومن معكم، وأن نكون جميعا من أصحاب الشخصية الكاريزمية، والله يديم علينا تواصلنا ومحبتنا في الله. أسعد الله أوقاتكم، وشكرا جزيلا لحضرتك، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة على هذه المداخلة وعلى هذه النصائح الشيقة. موعدنا سيتجدد معك ليس في الأسبوع المقبل ولكن الذي بعدها. الأسبوع المقبل إن شاء الله سيكون هناك إذاعة متنقلة، لأن في احتفال بمرور 34 سنة على تأسيس هذه الإذاعة، يعني سنترك لهم المجال للاحتفال وسنحتفل معهم كذلك. يعني موعدنا بعد الأسبوع الذي بعد الأحد المقبل إن شاء الله أستاذتي الفاضلة، وهذا يعني إعلان لجميع الأساتذة والأستاذات الذين يشاركون معنا في البرنامج. الدكتورة فاطمة علي إبراهيم حاصل على ماجستير إدارة أعمال استشاري تربوي زواجي وأسري دبلومة صحة نفسية من جامعة تكساس، كانت معنا من مصر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا لحضرتك ومستمعين الكرام، تحياتي لكم جميعا.
0: بك الثانية ونص في توقيت إيطاليا، دائما في الاستماع إلى برنامج الصدقة وراديو بيكا تورينو إيطاليا. 14h30, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Araba Sadaka sur Radio Brutal International sur Italie. Sono le 14h31, siete sempre all'ascolto della trasmissione a Sadaka.

0: والآن مع المدرب العالمي الأستاذ زين أسعد، مدرب معتمد من عدة أكاديمية دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا. أهلا وسهلا بك أستاذ زين، مرحبا.
1: سلام الله عليك أستاذ الفاضل، سلام الله على الحاضرين والسامعين متابعي برنامج الصداقة الكرام، أحد جديد متجدد يجمعنا بالخير والبركة بإذن الله تعالى.
0: الله يا رب، أهلا وسهلا بك أستاذ الفاضل، حاولت الاتصال معك قبل قليل لكن مع الأسف لم أتوفق، والآن الحمد لله الاتصال ها هو جاري الآن، تفضل أستاذ.
1: شكرا أستاذ الفاضل، يعني دعني اليوم أعتذر عن التأخير بفرح، عادة يكون التأخير في سبب مؤسف لكن اليوم أعتذر بفرح. كنا في اجتماع في محافظة اللاذقية حاليا، وكنا في اجتماع رسمي مع بعض الوفود الرسمية، الحمد لله الأخبار ستأتي لاحقا جميلة جدا فيما يخص الساحل السوري تحديدا، لا نستطيع الآن الإفصاح عنها بشكل تفصيلي، ليس لدي المعلومات الكافية، لكن الخطة العامة والاتجاه العام الحمد لله سيكون خير. دعني أغطي عموم سوريا، ينطلق طلابنا المئات الآلاف من الطلاب للشهادتين الثانوية والإعدادية، كنت أشرت الأسبوع الماضي أنهم سيبدأون، بدأوا في الخميس في الشهادة الإعدادية واستمرت في هذا الأسبوع الشهادة الثانوية، أتمنى لهم كل التوفيق يعني في تحضير لحياة مستقبلية جميلة جدا تعليمية بإذن الله تعالى. في نقطة أخرى أستاذ الفاضل، كنا اليوم بصدد اجتماع يعني دعني أقول شبه رسمي، كان هناك منظمات مدنية، حضور رسمي، كان هناك العديد من الأمور ناقشناها نحن في

0: حصول القمح بشكل فعلي وانطلقت الآلات والعمال آلاف العمال في منطقة الشرقية في محافظات دير الزور والرقة وعموم سوريا إلى حصاد محصول القمح. كما نعلم جميعا هو العمود الفقري للاقتصاد السوري والخبز الأساسي يتم تصنيعه محليا. كنا في السنوات الماضية بسبب الأزمة السابقة كنا نستورد القمح، مع العلم قبل هذه الحرب كنا نصدره لأغلب دول العالم ويكتفي السوق وكان رخيص جدا، بسبب الحرب تم الغلاء يعني غلى جدا، لكن الآن الحمد لله عادت الحكومة استوعبت الموقف بشكل جيد، أنقذنا ما يمكن إنقاذه، بدأت بشراء المحاصيل سلفا من المزارعين، بدأ الجميع الانطلاق إلى بهمة ونشاط لأنهم يعلمون قيمة هذا المحصول في الاقتصاد الوطني. بالتوازي يا سيدي هناك الجزء الثاني يتم إصلاح الجسور وإصلاح الطرقات وإصلاح يعني مؤسسة النقل تقوم بعمل جبار جدا، وزارة الأشغال العامة تقوم بعمل جبار، وقد شهدنا حضور السيد الرئيس على افتتاح جسر الرستم بعد إصلاحه، هو مهم جدا جدا يعني أحد النقاط الرئيسية في سوريا بالنسبة للطرقات. أيضا في عموم سوريا يتم هذا الموضوع، لكن كان الإعلام مركز على هذا الموضوع في حمص نظرا لأهميته. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية نؤكد على موضوع النفط. هناك يا أستاذ الفاضل اتجاه من الحكومة العراقية لتخزين النفط في سوريا وإلى إيداعه في مصفات بانياس لدينا في الساحل السوري، هذا موضوع هام جدا جدا جدا. كانت أنابيب النفط يعني من الثمانينات تغذي سوريا، النفط العراقي رغم وجود مفرته في سوريا انقطعت في الثمانينات في التسعينات، عادت في الألفينات ثم انقطعت من جديد يعني بسبب الأحداث السياسية والخصومات العربية الدائما حاضرة، الحمد لله عادت من جديد. هذه نقطة ثانية يجب الحفاظ عليها، تشكل أساس قوي في حياة المواطن ويعني في رفع مستوى المعيشة. فإذا يا أستاذ الفاضل والاستمعين الكرام، أصبح لدينا محصول القمح وأصبح لدينا النفط. فالنقطة الثالثة التي هي الأهم، يقوم يعني المياه هي، لكن يقوم الاحتلال الإسرائيلي. أتواصل اليوم صباحا مع بعض الأصدقاء في بعض القرى في ريف القنيطرة، قام بسرقة بعض السدود، قام بسرقة المياه، قام بتحويل مجاري المياه والينابيع. هناك دراسة يا سيدي، هناك طائرات أتوقع أنها تمسح المياه الجوفية، عندما يعني أهل المنطقة يا أستاذ الخبراء في المياه الجوفية يعلمون في المكان الفلاني يوجد مياه جوفية، فتقوم طائرات الاحتلال بمسحه، ثم في اليومين الآخرين في اليومين التاليين عفوا هناك ذريعة لدخول الاحتلال لاعتقال بعض الناس لإجراء إقامة حواجز، ثم ينصبون هناك شيء ما، يقومون بالحفر، يقومون بسرقة المياه. هذه النقطة الثالثة يجب علينا أن نراعيها بشكل جيد. طبعا لا صدامات حكومية لا تجه من الحكومة حاليا، لسنا قادرين على المواجهة إلا بمواجهتنا بإرادتنا وعزيمتنا. يقوم الفلاحون هناك في ريف القنيطرة ودرعا بالتصدي لهم ما أمكنهم ضمن إمكانياتهم، رغم يعني رغم حالات الترويع والترهيب، كل يوم لديهم في الليل في صلاة الفجر لديهم مداهمات، لديهم يعني حالة من الهلع تسودهم، ويحاولون التشويش على الطلاب الثانوية وطلاب الإعدادية للتقييم، نصبوا حواجز أمام المدارس. هناك حالة يعني دعني أقول سيئة جدا هناك في الجنوب، لكن الحمد لله أتواصل مع المعنيين أو مع الناس هناك، المعنويات عالية، هم جاهزون لكل شيء. نعلم يعني نعلم نحن وصلنا في المعركة في السنوات الماضية إلى الذروة، لم يعد يهمنا شيء إلا أرضنا وحياتنا. لذلك هذه نقاط ثلاثة من الضروري والضروري الإشادة بها. الحمد لله كان هناك وفرة في المياه هذا العام، كان هناك أمطار، وكنت دائما في كل مشاركاتي في برنامج الصداقة أقول الآن المطر، كنت في محافظات اللاذقية طرطوس دمشق حمص كان هناك أمطار، فإذا وفر في الأمطار. يجب علينا أن نغطي من المحافظات المجاورة هذا الموضوع. هذه نقطة. النقطة الثانية كما أشرت إليها محصول القمح، ضروري جدا أن يخزن، وضروري جدا أن نعود للتصدير من جديد، ضروري جدا أن يكتفي السوق. وأن يعني تم في السنة الماضية رفع سعر ربطة الخبز تقريبا 10 أضعاف، يجب أن يعود إلى ما كان عليه، كان تقريبا بأقل من 20 سنت، أصبح الآن تقريب دولار أو أقل. الحمد لله سنقوم بهذا الموضوع، كنا نناقش هذا الموضوع اليوم من أجل رفع سوية حياة المواطن وانخفاض الأسعار، لأنه شهدنا في عيد الأضحى يعني وهو شأن الدول العربية جميعها، لماذا ترتفع الأضاحي في عيد الأضحى لا أدري، لماذا تختفي الأضاحي قبل عيد الأضحى بشهور لا أدري. هذه حالات، أرجو أن يكون صوتي واضح أستاذي.
1: نعم نعم أستاذ تفضل.
0: نعم أستاذي نعم، فكنت أتحدث عن الأضاحي واختفائها قبل العيد أو زيادة الأسعار في المناسبات الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية.

0: هذا الموضوع ناقشناه بشكل فعلي وناقشنا وكان حضور بعض التجار الذين يقومون باستيراد من بعض الدول، ناقشنا الآليات السلبية التي كانت تجري، ناقشنا الإجراءات البيروقراطية حاليا التجري، يوجد لدينا بعض الأمور، بعض الفاسدين ناقشناهم بالأسماء، ناقشناهم يعني بالأدلة القاطعة. وكنت سابقا في برنامج الصداقة أستاذي أقول حضرنا ملف لتهم أسماء، يعني أسماء لها وزنها ولها سمعتها حاليا في الدليل القاطع على تورطها في الفساد. الحمد لله يجري التعاون من الحكومة بشكل فعلي وشكل حقيقي ولا أحد فوق القانون، ويعني أتتنا وعود من مستويات حكومية عالية بأن الموضوع سيتم، يعني سيتم علاجه ولو أخذ وقت، لكن لن يهمل، لن يكون هناك محسوبيات أو متنفذين أو مشايخ تنفذ أمرها تحت فتاوى وشرعية أو غير شرعية، لن يكون هناك سلاح إلا بيد الدولة، لن يكون هناك شيء خارج القانون السوري الجديد بإذن الله تعالى. لكن من جديد نؤكد من الضروري أن يجتمع مجلس البرلمان أو مجلس الشعب كما كان يسمى ويتخذ يعني خطوات تشريعية سريعة بهذا الخصوص، لم يجتمع إلى الآن. هناك اجتماعات صغيرة على مستوى المحافظات، حضرنا في دمشق وطرطوس بعض الاجتماعات، كانت نقاشات عامة، يعني رغم أن طرحنا بعض الأمور الأساسية لكن ينتظرون من الحكومة ما تفعل. من الضروري أن ننشط جميعا في هذه المرحلة الانتقالية، إجراءات إسعافية سريعة. لكن أعود وأكرر كما بدأت، هناك أخبار مفرحة خصوصا لأهلنا في الساحل السوري، إن شاء الله تعالى ستعود الحمضيات وتعود المياه ويعود الساحل كما كان، يعود البحر مصدر للسياحة كما كان، تعود مصايفنا في الجبل كما كانت، تعود مناطقنا إلى سابق عهدها من النشاط والحركة وإلى آخره. الآن السوق مفتوح، الآن من يريد الاستيراد يستطيع، الآن من يريد رخصة يستطيع، كل الأمور مفتوحة لدينا والخيارات كثيرة والموارد كثيرة. علينا وضعنا الخطط لكن علينا بالتنفيذ الفعلي والإسعافي والسريع. هناك اتجاه لدعم المشاريع الصغيرة، دعم المرأة الريفية بشكل مكثف وشكل أساسي، هناك دعم للزراعة بشكل كبير. إن شاء الله تعالى نحن مستمرين بهذا الخصوص، لن ندخر جهدا، نواصل الليل بالنهار، يعني يعني رغم التعب ورغم المجهود هناك فرح عام، هناك تناسق، هناك خلية نحل سورية كما أحب أن أسميها، جميع المديريات، جميع الناس متعاونين، هناك فاسدين، هناك بيروقراطيين، لكن 90 إلى 97% من الناس من الحكومة متعاونين معنا إن شاء الله في اتجاهنا إلى بناء دولة مؤسسات جميلة سريعة إسعافية، لن تكون انتقالية، ستكون مستمرة، لأن القانون الذي يتم دراسته حاليا سيكون من أرقى القوانين في العالم. الحالات التي سيتم معالجتها ستدرس في كل جامعات العالم. قدرة المواطن السوري على وسوريا هي بلاد الشمس التي لا تغيب، وأسطورة طائر الفينيق الذي يخرج من تحت الرماد، هكذا أثبت الشعب السوري أنه قادر على الخروج من تحت الرماد إلى زراعة أرضه بالقمح، بالحمضيات، بالخضروات، بالاكتفاء في الاقتصاد السوري، بالاكتفاء في النفط، بالاكتفاء في الحياة الرغيدة بإذن الله تعالى. ما يزال السرطان الصهيوني حاضر، لكن نحن أيضا حاضرون، نحن أيضا جاهزون. وأعود وأكرر وأحب أن أختم كما أختم دائما أستاذي، نحن بخير رغم كل ما يشاع في وسائل التواصل وبعض الأقلام الصفراء أو الصفحات الصفراء، نحن بخير بإذن الله تعالى، مستمرين دائما. وشكرا لك أستاذ الفاضل، تحية لك من اللاذقية.
1: أهلا وسهلا بك أستاذي الفاضل وبإخواننا وأصدقائنا أهل اللاذقية. وهذا شيء، هذه أخبار سارة صراحة، والله تثلج الصدر على أي الفلاح الآن الناشط يعمل في حقله والخير يعني أصبح يتكاثر ويتواجد، والغاز وأول بترول يعني هناك العراق أو الإخوة العراقيين الذين يريدون يعني خزانا أو مخزنا لهم لهذه، وهذا شيء رائع بالنسبة لإخواننا في سوريا. والجميل والجميل جدا هو الأمن والأمان الذي عاد إلى المواطن السوري وإلى أهل سوريا، ونتمنى المزيد والتوفيق إن شاء الله، وأن لا يبالي الإخوان السوريون بهؤلاء الشرذمة الذين يعني الشرذمة الفاسدة الذين يظلون ليل نهار يكتبون في مواقع التواصل الاجتماعي يسيئون للبلد وغيره، هذه كلها أعمال صهيونية لا غير. أشكرك جزيل الشكر أستاذي الفاضل على هذه المداخلة وعلى هذه الأخبار. المدرب العالمي الأستاذ زين أسعد، مدرب معتمد من عدة أكاديمية دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم العالي، كان معنا لأنشطة التعليم كان معنا اليوم من اللاذقية من سوريا. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، وتحية خاصة دائما للأستاذة مديحة والصغار الثلاثة وحتى الرابع الذي هو في الطريق. نتمنى أن يكون يعني فاتحة خير على الجميع إن شاء الله. أشكرك جزيلا.
0: شكرا لك أستاذ الفاضل دائما على مجهودك وعلى كلامك الطيب. تحياتي لك دائما. موعدنا الأحد بعد القادم، ربما
1: بعد القادم إن شاء الله الأحد القادم في حفل أو احتفال بمناسبة 34 سنة على تأسيس هذه الإذاعة، وسأكون حاضرا معهم إن شاء الله لأول مرة، لأنني تغيبت مرات عديدة وهذه المرة هذه السنة سأكون معهم إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر أستاذ الفاضل، شكرا جزيلا لك.
0: تحياتي لك أستاذي.
1: أهلا وسهلا بك. الثانية و45 دقيقة بتوقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج

0: أنا الآن الأستاذة راناري داخدر أخصائية علم نفس ثانوي مدربة دولية في التنمية البشرية من مصر. أهلا وسهلا بك أستاذة رنا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا أستاذ الكريم.
0: مرحبا أستاذتي الفاضلة، دائما معنا في برنامج الصداقات، فضلي أستاذة.
1: مرسي حضرتك.
0: أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الأعزاء في كل مكان. أهلا بكم في برنامجنا الإذاعي المتجدد الصداقة، والذي نبحر فيه اليوم في واحد من أغرب وأكثر العلوم تشوقا وعمقا، علم يجمع بين أوراقة المحاكم.
0: نعم.
1: وخبايا النفس البشرية، إنه علم علم النفس الجنائي. أهلا بكم مستمعينا، حينما تقع الجريمة بيتجه الجميع للبحث عن الأدلة المادية والبصمات والحمض النووي أو أداء الجريمة، لكن هناك خلف الكواليس دليل آخر لا يقل أهمية، دليل غير مرئي بيختبئ في عقل الجاني. هنا يأتي دور علم النفس الجنائي ليجيب عن السؤال الأرزل والأهم، لماذا ارتكبت هذه الجريمة؟ وما الدوافع الخفية وراءها؟ أن أعمق بئر في الوجود هي النفس البشرية، ومعروفة وما يدور في أعماقها، وهي الخطوة الأولى لتحقيق العدالة. فكرة مفهوم ما هو علم النفس الجنائي، بيعتقد الكثيرون أن علم النفس الجنائي بيقتصر فقط على تحليل شخصيات المجرمين بعد القبض عليهم، لكن حرفياً الحقيقة أوسع من ذلك بكثير. هذا العلم هو تطبيق للنظريات والأبحاث النفسية في مجال الجريمة والإجراءات القانونية. بيتولى هنا الأخصائي في هذا المجال مهام حيوية ودقيقة للغاية، بتشمل التنميط الجنائي، وهو بناء ملف نفسي للمجرم المجهول بناء على طريقة تنفيذ للجريمة وسلوكه في مسرحها، مما يساعد الشرطة على تضييق دائرة المشتبه فيهم. تقييم الأهلة العقلية، هنا تعمل على تحديد ما إذا كان المتهم مدركا لأفعاله وقت ارتكاب الجريمة وصالح للمحاكمة، أم إنه يعاني من اضطراب نفسي يرفع عنه القلم. كشف الكذب والتزييف، تحليل لغة الجسد، نبرة الصوت والأنماط اللغوية أثناء التحقيقات لتقييم مدى مصادقة الشهود أو المتهمين. هنا بتأتي فقرة التحليل، هل المجرم يولد مجرم؟ لعل السؤال الأبرز الذي يشغل بال الكثيرين، هل يولد الإنسان جنائيات إجرامية، أم أن المجتمع هو من يصنع منه مجرما؟ الدراسات الحديثة بتؤكد أن الأمر عبارة عن مزيج معقد، هناك استعداد وراثي أو بيولوجي لدى بعض الأفراد مثل ضعف التحكم في الإنفعالات، ولكن هذا الاستعداد لا ينشط إلا إذا وجد بيئة خصبة من الإهمال الأسري أو التعرض للعنف من الطفولة أو الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الشديدة. الجريمة إذن هي نتاج تفاعل معقد بين الورثة والبيئة. مستمعين الكرام، إن الهدف الأسمى لعلم النفس الجنائي ليس مجرد معاقبة الجريمة، بل هو فهم أسباب سلوكه لحماية المجتمع وتطوير برامج إعادة تأهيل حقيقية بتضمن عدم عودته للجريمة مرة أخرى بعد انقضاء عقوبته. فالعلاج النفسي داخل المؤسسات الإصلاحية هو السلاح الحقيقي للوقاية من الجريمة المستقبلية. إلى هنا أصل معكم إلى نهاية المقال الإذاعي لهذا اليوم. تذكروا دائما أن فهم الإنسان هو مفتاح الأمان، وأن خلف كل سلوك ظاهرة قصة خفية بتستحق التأمل. شكرا لحسن استماعكم، ودمتم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعتذر أستاذة عشان كان عندي النهاردة فرز لخليات النحل. لو حضرتك عاوز
0: ايه
1: عسل
0: ايه
1: قول لي وأنا حجزتك، بس
0: ايش
1: غالي جدا.
0: ايش كان عندك،
1: شو بقى؟
0: ايش كان عندك أستاذة خلية النحل يعني
1: أيوة،
0: تأخذين؟
1: بعمل دعاية، بعمل دعاية على النحل من عبر راديو الصباق.
0: تأخذي العسل من الخلية الآن.
1: نعم.
0: وأنت مع الذين يأخذون العسل، لا
1: نعم.
0: تخافي من النحل.
1: لا، ما أنا كنت داخل البيت، بس يعني
0: ايوه، ادخلي البيت بسرعه وسكري الابواب، لان النحل خطير جدا. اشكرك جزيل الشكر استاذتي الفاضله، واتمنى لك الخير الوفير ان شاء الله مع النحل ومع العسل، ومداخلتك شيقه ورائعه جدا، اتمنى لك التوفيق أستاذتي الفاضلة. وموعدنا سيتجدد معك ليس في الأسبوع المقبل، ولكن في الأسبوع الذي بعده، لأن الأسبوع المقبل فيه حفل للإذاعة. الأستاذة رنا رضا خضر، أخصائية علم نفس ثانوي، مدربة دولية في التنمية البشرية، كانت معنا من مصر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، وتشاو أستاذة. ثانية و54 دقيقة بتوقيت

0: دائما معكم على الهواء مباشرة من راديو بليكا وتدريب في إيطاليا. معنا الآن الدكتورة مها مصطفى القباني، مدربة دولية، مدير تنفيذي لمركز شركاء النجاح التعليمي في الوطن العربي من غزة. أهلا وسهلا بك أستاذة مها، مرحبا.
1: أهلين أستاذ عبد الصمد، مرحب، يسعد مساكم جميعا.
0: مساء النور أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقة، تفضلي أستاذة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام عبر برنامج الصداقة من راديو إيطاليا. نتحدث اليوم عن غزة، تلك البقعة الصغيرة من الأرض التي أصبحت عنواناً لمعاناة إنسانية كبيرة ومسرحاً لآلام يومية يعيشها مئات الآلاف من المدنيين. غزة ليست مجرد مكان على الخريطة، بل هي وطن لأناس لهم أحلامهم وطموحاتهم وحقهم الطبيعي في الحياة والأمن والاستقرار. يعاني سكان غزة منذ سنوات طويلة من ظروف قاسية، لكن ما تشهده اليوم من تصعيد وعنف وتدمير جعل الحياة أكثر صعوبة من أي وقت مضى. فعمليات الاغتيال والقصف المستمر تركت أثاراً عميقة في نفوس الناس، وأصبحت مشاهد الخوف والحزن والفقد جزءاً من الحياة اليومية لكثير من الأسر. نتحدث عن فجر اليوم، اغتيال شاب المفروض كان فرحه أمس 6/6/2026، وارتقى شهيدا، واستشهاد أب وضعت زوجته أمس طفلته الأولى ولم يفرح بقدومها واحتضانها كأي أب يستقبل مولوده الأول. وقصص كثيرة مشابهة في غزة. عن ماذا نتحدث؟ عن ألام، عن صدمات، عن فقد، عن دمار يعجز له البشر، يعجز عنه اللسان عن هذا الوصف الذي تمر به أهل غزة، يمر به أهل غزة في هذا الوقت الصعب. وما زال التدمير والقصف والاغتيالات مستمرة إلى وقتنا الحالي. ومن أكثر المشاهد إيلاماً مشهد النزوح المتكرر، فالعائلات تضطر إلى ترك منازلها بحثاً عن مكان أكثر أماناً، لكنها كثيراً ما تجد نفسها تتنقل من مكان إلى آخر دون أن تجد الاستقرار المنشود. يحمل الأباء أبنائهم وتحمل الأمهات ما يستطعن من حاجيات بسيطة، بينما يتركون وراءهم ذكريات العمر وبيوتا بنوها بجهد سنوات طويلة. وتعيش الأمهات والأباء معاناة لا يمكن وضعها ولا يمكن وصفها بالكلمات، وهم يحاولون حماية أبنائهم وتوفير الحد الأدنى من احتياجاتهم في ظل ظروف بالغة الصعوبة. إن الحديث عن غزة ليس حديثاً عن أرقام وإحصاءات فقط، بل هو حديث عن بشر لهم أسماء ووجوه وقصص وحياة، من حديث عن أطفال يحلمون بالأمان، وعن أمهات ينتظرن مستقبلاً أفضل لأبنائهن، وعن أباء يسعون للحفاظ على كرامة أسرهم رغم كل الصعوبات. وفي ظل هذه الأوضاع تبرز أهمية العمل الإنساني والإغاثي وأهمية التضامن مع المدنيين المتضررين والدعوة إلى حماية الأرواح ووقف معاناة الأبرياء. فالحفاظ على حياة الإنسان وكرامته مسؤولية إنسانية وأخلاقية يجب أن تبقى فوق كل اعتبار. وفي الختام في لقائنا هذا الذي لا ينتهي كما وعدتكم في لقاء كل أحد، تبقى غزة رمزاً للصمود رغم الجراح، ورمز لمعاناة إنسانية تحتاج إلى اهتمام العالم بأسره. نسأل الله أن يرفع عن أهلها الكرب، وأن يحفظ المدنيين والأطفال والأبرياء، وأن يمن عليهم بالأمن والسلام والاستقرار، وأن يرحم من فقدوا أرواحهم ويشفي الجرحى والمصابين ويجمع شمل الأسر والأسر المكلومة. ولا أنهي أيضا معكم أنه في هذا الوقت الحالي اغتيالات جديدة وقصف واختراقات وشهداء ومصابين ما زالت الأعداد ترتفع. لنا الله ولك الله يا غزة. ندعو من جميع الأمم ومن جميع العالم الذي يعترف بالإنسانية أن يقف في على كلمة رجل واحد وينقذوا غزة. انقذوا غزة مما هي فيه. غزة تموت كل لحظة وكل دقيقة وكل ساعة وكل وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم دكتورة مها القباني من غزة.
0: أشكرك جزيل الشكر سادتي الفاضلة على هذه المعلومات وعلى هذه الكلمات. هذه الكلمات التي تدمي القلب وتبكي القلب ويعني تدمر كل ما في داخل أي قلب. أستاذتي الفاضلة والله لم تبقى لنا حتى الكلمات التي نقولها لك ونحن خجولون مما يقع لكم وما صبرنا إلا بالله. كلنا معكم وقلوبنا معكم. والويل ثم الويل للذين يعني يقدرون على فعل أشياء ولم يفعلوها في إخوانهم أو لإخوانهم في غزة وفي غير غزة. أشكرك جزيل الشكر سيدتي الفاضلة الدكتورة مها مصطفى القباني مدربة دولية مدير تنفيذي مركز شركاء النجاح التعليمي في الوطن العربي من غزة. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج وأطلب الله وأسأله أن يرفع عليكم هذا الغم وهذا الغم وهذا البلاء. وموعدنا سيتجدد معك بعد أسبوعين إن شاء الله. شكرا جزيلا.

0: معنا الآن الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية، عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل من العراق. أهلا وسهلا بك أستاذة أحلام، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ، كيف الصحة؟
0: الله يبارك فيك أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصدقة، تفضلي أستاذة.
1: شكرا أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حي مستمعين الكرام، أجمل تحية مساء، وأقول يا رب عفوك لما هو فات وحسن تدبيرك لما هو آت. وأحييك أخي أستاذ عبد الصمد، تحية احترام وتقدير ملؤها الصحة وراحة البال، لك مني كل الشكر والتقدير، فبرنامجك لم يكن مجرد إداء مهام، بل كان بصمة فريدة لكل دول العالم للاستماع لهذا البرنامج المتنوع من كل أقطار العالم العربي. هذا التفوق كان نتيجة طبيعية لاجتهادك وأصرارك على التميز. نحن فخورون بك وبما حققته، نتمنى لك دوام الموفقية والتقدم والنجاح في حياتك العلمية والعملية، وصحة وعافية إن شاء الله. موضوع اليوم سيكون، الله يخليك أستاذ، أنت تستاهل الشكر، يعني مو حضرتك تشكرنا، إحنا نشكرك. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يخليك أستاذ. الموضوع اليوم، اليوم العالمي للوالدين. يثمن اليوم العالمي للوالدين الذي عينته الجمعية العامة في عام 2012 الوالدين تثمينا عاليا لتفانيهما في التزامهما بأبنائهما والتضحيات التي يقدمونها مدى الحياة نحو تعزيز هذه العلاقة. إن هذه المناسبة حددت في الأول من حزيران تحت شعار معا دعما للوالدين في عام 2026. إن تنشئة الوالدين ليست عرضا وثائقيا بل نداء صريحا للعمل. الأبوة والأمومة رحلة ممتدة، رحلة تنبض بالحب وتتخللها التحديات. إن تربية الطفل هي أثمن ما ينهض به كل أب وأم، غير أن القائمين على الرعاية حول العالم كثيرا ما يتركون لمواجهة هذه المهمة الجليلة وحدهم دون عون وأسناد. سؤال، هل نستطيع أن نوفي حق الوالدين؟ الجواب أكيد، مهما قدمنا من بر وإحسان وخدمة لهما يظل فضلهما عظيما، لأنهما كان السبب في وجودنا وبذلا من صحتهما وشبابهما ومالهما الكثير من أجل تربيتنا. إن البر والإحسان لا يعني سداد الدين بالتمام، ولكنه وسيلة شرعية لتحصيل رضا الله والتوفيق. فحدود الإحسان يتجاوز البر مجرد الإنفاق المالي، فهو يشمل حسن الصحبة ومؤانستهما في الكبر وتطيب خاطرهما والدعاء لهما. مهما بلغت درجة تقصير الوالدين أو حتى إساءتهما، يظل حقهما في الاحترام والصحبة بالمعروف واجبا، ولا يسقط حقهما بالتقادم. أن فضل الوالدين لا يقارن، وقد قرن الله سبحانه وتعالى طاعتهما وشكرهما بعبادته وشكره، كما ورد في قوله تعالى أن أشكر لي ولوالديك، الآية 14 من سورة لقمان. بسم الله الرحمن الرحيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير، صدق الله العظيم. وأخيرا أحب أن أوجه كلمة من هذا المنبر الحر إلى كل الأبناء الذين يرمون الوالدين في الطرقات، وهذه ظاهرة كثيرة تحدث، وهي قمة العقوق والجحود وتجرد كامل من الإنسانية والدين. من يتخلى عن من أفنى عمره في تربيته يحكم على نفسه بالخسران في الدنيا والآخرة. فالعقوق دين يرد، وكما تدين تدان، وغدا ستقف في ذات الموقف أمام أبنائك. وعلى الحكومات العراقية والعربية في وطن العربي أن تفعل تجريم عقوق الوالدين. نحن في العراق قانون العقوبات العراقي رقم 10 لسنة 2024، حيث هناك نص صريح يعاقب هذا الفعل في البقرة الثانية من المادة 384. تتضمن هذه الجريمة مجموعة من الأفعال التي تشكل إساءة والتقصير في حق الوالدين، مثل الإيذاء البدني كالضرب والاعتداء الجسدي، أو الإساءة اللفظية كالسب والشتم، أو الإهمال والتقصير في الرعاية أو التخلي عن الوالدين ورميهم في الطرقات أو دور المسنين. إن عقوبة تلك الجريمة هي الحبس والغرامة، أو إحدى يعني أو إحدى هاتين العقوبتين. والحبس يكون من سنة إلى 3 سنوات أو 5 سنوات. ولكن هل هذا صحيح؟ إن البر الطوعي هو قيمة أخلاقية ودينية نابعة من المودة والرحمة والطاعة الاختيارية طالما في المعروف. برأيي ما جدوى دعوة قضائية ترفع تحت إجبار على البر أو إقامة علاقة عاطفية وإنسانية بين الإبن والديه عنوة. وهذه المشاعر لا تبنى في المحاكم بل تبنى بين العبد وربه. وشكرا جزيلا لحسن الاستماع.
0: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة على هذه المداخلة الرائعة التي تتعلق ب يعني احترام الوالدين وتجنب المشاكل معهم يعني القرآن الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم أوصونا كثيرا برعاية الوالدين واحترامهما يعني تقديم كل الخدمات لهما، ولو قدمنا ما قدمنا كما قلت لن نجزيهما على ما قام به. أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل، كانت معنا من العراق. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: الله يحفظك.

0: دائما معكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاو تانتير ناسيونال تورينو إيطاليا. برنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت إيطاليا. معنا الآن الأستاذة زهرة مصطفى زينو، محاصرة على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع والناشطة على موقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكاية زهرة، معنا من مصر. أهلا وسهلا بك أستاذة زهرة، مرحبا.
1: مرحبا بك أستاذنا الفاضل، إزاي حضرتك وإزاي كل حبايبنا اللي على اللايف؟
0: الحمد لله والشكر لله، الكل بخير وعافية، ونتمنى أن تكوني أنت كذلك بألف خير وعافية أستاذتي الفاضلة. أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقة، تفضلي أستاذة.
1: أهلا بك أستاذنا، وإن شاء الله دايما معاكم ونكون معاكم بشوية معلومات مفيدة تنفعنا كلنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: والمرة دي بقى احنا هنتكلم على حدث استثنائي بيحصل كل 4 سنين. طبعا كلكم عرفتوا إيه الحدث، كأس العالم. طبعا يوم 11 يونيو احنا داخلين على افتتاح كأس العالم، ولكن الحدث المرة دي هو استثنائي بكل الطرق. اللي بيحصل المرة دي في كاس العالم غير اي نسخة من كل نسخ كاس العالم اللي حصلت. السنة دي بالتحديد حصل ان تم ضم 48 منتخب من منتخبات كاس العالم، عكس كل النسخ اللي كانت قبل كده عبارة عن 32 منتخب بس. والسنة دي اول مرة تقرر الفيفا انها تضم 48 منتخب، 48 منتخب في 3 دول. السنة دي بيقام كاس العالم مش في دولة واحدة بس، ده بيقام في 3 دول مختلفة، وهم كندا والمكسيك وأمريكا. وبتتفنن الفرق اللي رايحة في إنها تقول هي إزاي هتكسب. يعني مثلا كل فريق طالع بطريقة إنه يعلن عن تشكيلة المنتخب مختلفة عن أي مرة. يعني مثلا النرويج كانوا لابسين لبس الفايكينج وكأنهم داخلين على مرحلة حرب. أما بقى المرة دي فالمختلف أكتر هو اللي هيحصل في افتتاح كاس العالم. المرة دي بالتحديد هيتم افتتاح كاس العالم وهيتم عمله 3 حفلات مرة واحدة، مش حفلة واحدة زي ما احنا كلنا متعودين، لا دول 3 حفلات في كل دولة مشاركة في كاس العالم. يعني مثلا يوم 11 يونيو وبالتحديد على ملاعب أزيتيكا هيحصل حفل في المكسيك بأجواء لاتينية ضخمة جدا جدا، وده طبعا بسبب ان هي اول دولة مستضيفة واول مباراة هتتلعب ما بين المكسيك وجنوب افريقيا. والحفلة هيستمر لمدة 16 دقيقة ونص، وهيكون في المع نجوم موجودين في المكسيك. اما بقى تاني يوم فهيكون ده دور الولايات المتحدة، وهيكون كمان هيستضيفوا الحفل وهيعملوا حفلة على ملاعب صوفي، والحفلة دي هتكون في لوس أنجلوس، وده هيكون تاني يوم في 12 يونيو. ونفس اليوم هتستقبل كندا برضو حفلة، يعني في نفس اليوم هنشهد احتفالين الصبح وبالليل، واحد في لوس أنجلوس والتاني هيكون في كندا، وبرضو هيستضيفوا نخبة كبيرة جدا جدا من النجوم. الفكرة السنة دي ان الفيفا بتحاول تحول الاحتفال لحدث ترفيهي ضخم كبير جدا جدا، وكمان بتقول ان هي بتكون اقرب لمهرجان عالمي من انه يبقى بطولة بس مجرد بطولة كرة القدم. والحدث السنة دي مختلف كمان، في حدث مهم جدا هدف للفيفا، وده هدف كويس جدا ان هم يهدفوا لجمع 100 مليون دولار، وجمع 100 مليون دولار بسبب كل الحفلات اللي بتحصل دي، وهتكون الايرادات كلها رايحة لصندوق الدعم التعليم لمواجهة الدول الفقيرة والمعدمة، وكمان عشان يساعدوا الاطفال اللي بيحاولوا يلعبوا كرة القدم في جميع انحاء العالم. والكلام ده كله هيكون بسبب ايرادات الحفل وبسبب الاسامي اللامعة اللي هم هيجيبوها في احتفالات كاس العالم. ولكن في ناس دلوقتي منقسمة وبتقول ان اللي بيحصل ده كله مش صح، وان ده هياخد الهوية بتاعت كرة القدم في حتة تانية. احنا رايحين نتفرج على كرة قدم ولا رايحين نتفرج على موسيقى؟ فرأيكم ايه بقى؟ ياريت حضرتك استاذ عبد الصمد وكل حبايبنا اللي على اللايف يقول لنا رأيكم، هل انتم مع الرأي اللي بيقول كرة القدم لكرة القدم بس هي متعة كرة القدم، ولا موافقين على ان الحدث الترفيهي اللي هيلم كل نجوم العالم ده هيجمع الناس كلها سواء اللي بيحب كرة القدم او اللي ما بيحبهاش؟ يا ريت تقول لنا رأيكم ونسمع رأيك أستاذنا.
0: أهلا وسهلا بك سادتي الفاضلة. والله هي مثل هذه التظاهرات كبيرة يجب أن تكون مقرونة بموسيقى، لأن حتى الموسيقى تزيد يعني في جمع الشعوب وفي التعاطف وفي يعني في تكوين صداقات وغيرها، وليس الملاعب فقط وإنما حتى الموسيقى تلعب دورا مهما في مثل هذه يعني التظاهرات كما قلت. ونتمنى أن تكون هذه التظاهرات وهذه الموسيقى يعني كفتح باب بين الشعوب يعني للضغط على حكوماتهم وعلى من يكسرون يعني أو يخلقون حدودا بين الشعوب أن يدمروها ويكسروها. هذا هو الشيء الجميل في هذه التظاهرات، وليس الفائز، كلهم فائزون. لما يعني ينتهي الإنسان هناك أو يذهب هناك فهو فائز، سواء من الجمهور أو من اللاعبين، وهذا ما نريده. ويكون هذه وتكون هذه التظاهرات يعني تدعو إلى السلم والسلام، وليس للكرة وليس لضربات الجزاء وركلات الجزاء وغيرها. على عين أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة على اهتمامك بهذه المواضيع التي يعني تفتح مجالات بين الشعوب لوجود حلول لهذه الأزمات التي يعيشونها اليوم ونعيشها جميعا، الحروب والدمار وغيره وغيره والميز العنصري وغيره. يعني العالم رجع إلى العشرينات والثلاثينيات أظن أو أكثر. على أين أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة الأستاذة زهراء مصطفى زينو، محصل على الإجازة في الأداب قسم الاجتماع والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكايات زهراء، كانت معنا من ميسر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج. الأحد المقبل ما في برنامج، الأحد اللي بعده إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. وشكرا ليك لرأيك الجميل ده، وأنا حبيت بس أأكد على إن فعلا ده هدف الفيفا، توحيد قلوب الشعوب كلها. بمعنى بنلعب في كاس عالم، فهو توحيد العالم كله على هدف واحد، لأن ما فيش حد ما بيحبش الموسيقى،
0: وأنا
1: كله على قلب واحد.
0: الموسيقى تنشط، نحن في هذا البرنامج يعني نعمل موسيقى كثيرة نعملها نحن،
1: ده أحلى موسيقى في هذا البرنامج.
0: شكرا جزيلا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة. الثالثة وعشرون دقيقة بتوقيت إيطاليا، تبدأنا في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراجع إيطاليا.

0: معنا الآن البروفيسور عبد الرحيم الخويط، أستاذ جامعي ولو إسهامات علمية بالهندسة البيئية والمدنية وتقييم برامج التعليم العالي من كندا. أهلا وسهلا بك
1: أستاذ صمد. أهلا وسهلا بك والسلام، تحية لكل جميع المستمعين في كل مكان.
0: شكرا جزيلا لك بروفيسور، أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقة. تتمة للمداخلة السابقة، بقي مشكل مشكل النفايات الخطيرة الطبية والصيدلانية وغيرها بروفيسور.
1: صحيح أستاذ صمد، يعني مؤخرا يعني في السنوات الأخيرة ظهر بشدة الكلام يعني الخبراء والأوساط داخل الوسط الأكاديمي عن النفايات الطبية والصيدلانية نظرا للخطورة نتاعها، يعني خصوصا انه تم اكتشاف والعثور على المواد الطبيه والصيدلانيه في سواء يعني في التربه او ايضا يعني في المياه، واستطاعت يعني بعض يعني المكونات لهذه المواد يعني الجزيئات ان تعبر يعني مسافات طويله جدا، وصلت فعلا المياه الجوفيه ثم يعني في لوثه الابار وايضا في المياه السطحيه كانت يعني في وصلت ايضا يعني صنبور المياه داخل البيوت. إذن النفايات الطبيه استاذ صمد تشكل خطرا على الانسان وعلى المنظمات البيئيه بصفه عامه. لماذا؟ لان استاذ صمد اغلب المنشات الهندسيه اذا كنا كنتكلموا على مثلا معالجه مياه الشرب، بمعنى سواء معالجه مياه العادمه او معالجه مياه الشرب، فهي غير يعني قادره على ازاله هذه المواد هذه الجزيئات القادمة من المركبات الصيدلانية والطبية، يصعب علينا نحيدوا الصمد في سواء في المياه في المصارف الصرف الصحي، محطة نتاع الصرف الصحي، وأيضا في معالجة مياه الشرب، ثم يعني تكمل الطريق نتاعها. وأصيبت يعني عديد من هناك تجارب يعني تؤكد هذا المعطى هذا، وأيضا يعني هناك دراسات في هذا تؤكد ما أقوله. يعني إذا مش عارف صمد، يعني بالنسبة للنفايات الطبية عندنا نفايات معدية، عندنا يعني الأدوات الحادة كالإبار والزجاج والملوث وغيره، عندنا نفايات كيميائية، عندنا الأدوية الصيدلانية يعني خصوصا منتهيات الصلاحية، ولا أحيانا كياخدها ما كيستعملهاش. هنا يعني كتكون عندنا جوج احتمالات، يا اما انها كتر ما في دورات المياه بمعنى المرحاض، او انها كتمشي مع النفايات الصلبه. هنا كيكون عندنا مشكل خصوصا اذا ما كانش الوعي. اذا خصنا الوعي الاستاذ صمد كثير، خصوصا في الادويه في النفايات الصيدلانيه خصنا نرفعوا منسوب الوعي. صحيح دابا يعني بعض الامور ما يمكنش الصيدلاني يصرفها لك الا بالوصفه الطبيه، هذا على الاقل يعني كاينه واحد النقطه هذه، ولكن كيبقى ان مجموعه تاع الادويه الخطيره اللي ما يمكنناش اذا وصلت الى اختلطت لنا بالتربه او بالماء صعب علينا نتخلصوا منها، كتوصل يعني بسهوله للبيوت نتاع الناس وحين نستعملوا نهائيا. ثم الاستاذ صمد، يعني لماذا اقول التوعيه؟ لان احيانا يعني الناس مثلا كتاخذ واحد الكميه كبيره، وهنايا كيكون الدور نتاع يعني المنظومه الصحيه هي اللي خصها تعطي الدور هذا، بمعنى انك انت اذا كان فيك مثلا زكام ما يعطيكش الباكي، ما يعطيكش يعني واحد باكيه فيها 40 حبه، يعطيك ثلاثه ديال الحبات، هو عارف ان بعد استعمال ثلاثه الحبات تولي مزيان، فهذيك 37 اللي كتبقى كتمشي يا اما في النفايات الصلبه يا اما انك ترمى في سميتو في دورات المياه، وكنلقاوها حنايا في الصرف الصحي، او لان كتجينا في المياه الجوفيه، او لا كنلقاوها في المياه الصحيه بعد يعني في الحواض المائيه في البارات السدود. وهذا اذا هنا عندنا مشكل، علاش؟ لان احنا ما كنعرفوش ديك لا دوز ديال هذيك المرض، ديك المرض هذا شنو خاصو، لو على الاقل يساعدونا بهذه القضيه هذه. ثم عندنا وهذه مساله خطيره جدا، الانسجه والاعضاء البشريه، راه كاين النفايات اللي لقاو فيها الرجل ديال شي واحد ولا هذا، او لا يعني في اسمه في المصحات نتاع الولاده وهذه الامور هذه. اذا كيفاش هذه الامور هذه؟ خصنا نشوفوها صمد، يعني على المستوى التسريع على هذا ما نطيحوش في هذا الشيء هذا. وانا في خبر ان شي مره لقاو شي رجل ديال شي واحد، إذن كاين مشكل هنا. ثم عندنا نفايات مشعه، يعني بعض اسمه المستشفيات فيها الطب النووي العلاج الاشعاعي كنلقاو هاد الامور كيفاش كنتخلصوا منها. ثم طبعا صحيح ان هناك في سواء في الصيدليات او في المستشفيات هناك نفايات غير خطيره مشابهه لما هي لنوع النفايات اللي كاينه عندنا في البيوت. إذن هذه مجموعه تاع النفايات وصف صماد، يعني نفايات حاده معديه كيميائيه، يعني بمعنى كيميائيه تحتاج تعقيم كالمحاليل الكيميائيه وغيرها، الادويه المنتهيه الصلاحيه او الغير مستخدمه احيانا. ثم هنا مساله كنفتح القوس، حذاري ثم الف حذاري من الهدايا اللي كتجي من الدول الغربيه كتكون عباره عن ادويه. الادويه هذيك اللي فاش كتكون فيها الادويه هذه ادويه دائما او قريبا انك او الاغلبها كتكون قريبا الصلاحيه نتاع تسالى، بمعنى انه ما كيتحايلوا عوض ان باش يشوف ان طريق التخلص ستكلفه غاليا. اش كيدير هو؟ كيدير انه راه غيصدق علينا. انت كياخذ هذاك الاستاذ صمد كياخذ كيشهر بنفسه هذا راه درت انا وعطيته ما نعرف وراه هذيك ادويه يعني على وشك الانتهاء. يبقى بمعنى انه كان صدر لك النفايات الخطيره، هو ما يقدرش يصدر لك بشكل مباشر لان كاينه كاينه كاينه كاينه معاهده بازل. فولو ان معاهده بازل هي بنفسها يعني هي التفونه حولها. اذا هذه مساله خطيره. الا مشينا للكميات راه كنتكلموا صاف صماد على المستوى العالمي، راه كنتكلموا على حوالي 5 ملايين طن سنويا تاع النفايات. راه سرير واحد داخل المستشفى راه ممكن يعطيك نص حتى 2 كيلو غرام تاع نفايات يوميا. اذا هنا راه كاين مشكله واش استاذ صمد. يبقى اوكي، يعني عندنا المستشفيات العامه والخاصه، عندنا العياده الطبيه، عندنا المختبرات البيولوجيه والكيميائيه، عندنا الصيدليات، عندنا بعض المراكز البحثيه، عندنا بعض يعني المراكز الرعايه الصحيه. كل هذو فين كتمشي هذه النفايات؟ خصنا نعرفوا حنا فين كتمشي. الا كانت كتمشي مع النفايات وهذا هو اسمه كتمشي مع النفايات المنزليه فهذا مشكل، على اعتبار ان حتى النفايات المنزليه واش اصلا حنا ما قدرناش نجاوبوا عليها بشكل هندسي يعني محترم. علاش؟ لان هذا الشيء واش اصلا صمد، يعني كمثال مثلا في الكيبيك اللي هي يعني مقاطعه الكيبيك في كندا، فكان اكتشفوا صدفه ان المياه السطحيه كتمر حدا قرب واحد مطرح النفايات ان في تراكيز مرتفعه نتاع بعض الجزيئات نتاع المخلفات الصيدلانيه. اكتشفوا ان ذاك هذاك النفايات هذوك الاماكن اللي كتجي منها فيها ناس دور العجزه، بمعنى يستهلكون كثير من الادويه والباقي كيلوحوا ديك النفايات اللي سميتو. هي بعد القضيه باش صمد لقاو الناس يعني عندهم كيفاش كيدير النفايات الطبيه وهذا، فقط ان هذوك الناس نتاع اسمه نتاع نتاع الرعايه الاجتماعيه ذوك الناس نتاع اللي ساكنين كبار السن غير هذوك النفايات فيها ادويه طبيه. لقينا هنايا ان المياه ملوثه بالمواد الصيدلانيه، فما بالك اذا ما كاينش كاع الفرز اصلا، يعني كلشي كنجمعوه كلشي كنلوحوه كلشي كان هذا، الله اعلم كيفاش كيمشي داكشي. ثم الغريب في الامر كتلقى ان بعض الناس يقتاتون من هذا الامر، هذه كيخدامين تما وكيجمعوا هذا وكيفرجوا بيدهم وما عارفش ان كاين هذيك الابره كاين ما عارف واحد فيه اللي اسمه ما نعرف امراض معديه ما نعرف كيفاش هو خدام تما بيدو. ثم ايضا الحيوانات، اذا المشكل هنا صاف صمد. ثم ايضا لا نتكلم على التلويث نتاع التربه ولا نتكلم على التلويث نتاع المياه السطحيه والمياه الجوفيه. اذا صاف صمد، الى كنا كنتكلموا على كيفية الإدارة هذه النفايات الطبية، بعض الدول عندها السبق في هذا الأمر. إذن هنايا أولا خصنا نتكلموا على الفصل عند المصدر، بمعنى أن تكون عندنا نفايات يعني حاويات أو الأكياس خصيصة للنفايات الطبية مثلا ذات اللون الاحمر لامراض النفايات المعديه، اصفر نفايات مرضيه، ازرق نفايات صيدلانيه، وهكذا. ليس هذا هو المشكل، المشكل ليس صمد، ممكن ندير الالوان وهذا، ولكن الحاويات راه عندها خصائص نتاعها، راه ماشي اي حاويه استاذ صمد، بمعنى الحاويه التي تمنع التفاعل الكيميائي ما بينها وبين هذا النوع نتاع النفايات، ثم ايضا كتمنع علينا التسرب سواء كغاز سواء كسائل، ويمنع منعا كليا خلط النفايات الطبيه مع النفايات البلديه، باش نكونوا واضحين. ثم كاين نقطه في غايه الاهميه، ما يسمى الجمع الداخلي. كيفاش كنجمعوه؟ بمعنى كنجمعوه داخل هذيك داخل هذيك الوحده، يعني مستشفى او لا صيدليه او لا يعني مستوصف، وهكذا يتم جمع النفايات داخل المنشاه الصحيه بشكل دوري، يعني كل مره في اليوم مثلا. ولكن هنا الناس اللي صاحب صمد اللي يجمعوا ولا الشركه اللي تكلف، خصها تكون الناس نتاع مدربه، والعربات نتاع النقل تكون صاحب صمد يعني فيها بعض المواصفات لمنع اي تسرب. ثم كنجمعوه في مكان كيتسمى اولا ما يسمى التخزين المؤقت، ستوريج، temporary storage، يعني التخزين المؤقت على حسب الدول. راه ممكن يكون عندنا التخزين المؤقت مثلا في اوروبا 3 اشهر، امريكا ممكن توصل حتى 6 اشهر مؤقت. انا نتكلم عن التخزين المؤقت، يعني تخزين النفايات في غرف خاصه داخل المنشاه جيده.

0: أو لا شحنة نتاع نفاية البلدية، خصكم عندك شحنة مخصصة. أوكي، ثم إلى وصلنا غادي نوصل طرق المعالجة. طرق المعالجة كثيرة أستاذ الصمد، منها ما هو يعني فيزياء كيميائي بيولوجي، ثم الطرق يعني الاعتيادية كالحرق، الحرق داخل أفران يعني ممكن توصل درجة الحرارة 1000 درجة، بحيث كنضمنوا أستاذ الصمد تدمير كل نفايات المعدية والأدوية والنفايات العضوية الخطيرة. كينتج عليه واحد الرماد، صحيح الرماد هذا براسو خصنا نشوفوه واش الصمد يصنف ايضا نفايات خطيره. كاين تعقيم ضغط وحراره عاليه، خصوصا الابره وسحب الصمد والادوات الحاده، ولكن للاسف لا يدمر المواد الكيميائيه. كاين الموجات الميكروويف ايضا بديل ليه، هي تعتبر يعني بديل الحرق. كاين معالجه كيميائيه، كاين المعالجة البيولوجية أيضا عن طريق يعني بعض البكتيريا اللي كتغدى على هذيك النوع نتاع الجزيئات اللي كتشكل عندنا الخطر. كاين معالجة يعني الأدوية منتهية الصلاحية، الحرق عالي الحرارة كما قلنا بالنسبة للأدوية، الإرجاع للشركات المصنعة. ثم إلا كنا كنتكلموا على أيضا التخلص النهائي، يعني لا أيضا كاين عندنا ما يسمى بالمطرح النفايات، وكاين مطرح نفايات خاص فيها، بمعنى عنده ديزاين هندسي خاص ولين لا ينطبق عليه الديزاين نتاع اللي تكلمنا عليه نتاع التصميم الهندسي نتاعو، يختلف على الصمد على التصميم اللي نتاع النفايات البلدية. هنا كنردوا بالنا بزاف، خص تكون العوازيل عندها يعني خصائص معينة، كان منعو التسريب نتاع العصارة، كان منعو أيضا تسريب نتاع الغازات، لأن العصارة إلا اختلطتنا مع التربة ثم المياه الجوفية عندنا مشكل، ما درنا والو. إذن كان منعو هذه الأمور هذه بالجيومبرانز وبعض الطبقات الجيولوجية، يعني هذا الكلاي وهذا الأمر طين، وهذا كان منعو أنه هذه العصارة أنها توصل لنا المياه الجوفية تسريب نتاعها، ثم أيضا منعو الغازات أيضا. هذه الأستاذ صمد، هذه هي الخلاصة اللي ممكن نعطيك أستاذ صمد فيما يخص النفايات الطبية والصيدلانية.
1: نعم.
0: أما أننا جمع كل شيء مع كل شيء ورمي في اسمه في الربع الخالي، اسمح لي أستاذ صمد، يعني مؤسف أننا نكون في هذا القرن 21 نحن باقي كنتعاملوا بهذه الأمور هذه.
1: تمام. نعم. أتمنى أن يستفيق هؤلاء المسؤولون، يعني مسائل سهلة وليس لا تكلفهم يعني أشياء كثيرة وأشياء. هذه يعني هذه الحاويات يعني هي موجوده في الدول،
0: لا هي موجوده صاحب صمد، هي موجوده واشتغلت علينا بكثير،
1: وحتى نعم وحتى الشاحنات نعم. وحتى الشاحنات التي تحمل هذه الحاويات ها هي موجوده، يعني راه كل موجود، ولكن المشكل هو المسؤولون اللي راهم غير.
0: نعم هذا هو استاذ صاحب صمد، هذا هو فعلا هو الاراده.
1: نعم أتمنى
0: الإرادة يا أستاذ صمد،
1: الهداية للجميع.
0: أما هنا يا أستاذ صمد إلى مشينا في سميتو هذا، فغادي نخلقوا شركات وغادي نخلقوا فرص شغل وغنخلقوا بزاف ديال الأمور، يعني
1: نعم أكيد، وحل المشاكل كلها وتجنب كثير من الأمراض وكثير من الوفيات.
0: نعم.
1: وكثير من يعني من الأشياء يعني التي تضر بالإنسان، يعني هذه كلها
0: نعم.
1: أشياء يعني لمصلحة المواطن والوطن. على أي
0: نشكرك
1: جزيل الشكر بروفيسور على هذه المداخلة،
0: شكرا جزيلا أستاذ صمد، وحنا راه الإشارة نتاع السادة المستمعين، وأي تعليق نحن أستاذ صمد في الانتظار نتاعو.
1: شكرا جزيلا لك بروفيسور،
0: شكرا جزيلا،
1: موعدنا سيتجدد معك بروفيسور ليس في الأسبوع المقبل ولكن الأسبوع الذي بعده إن شاء الله الرحمن الرحيم.
0: شكرا شكرا شكرا إن شاء الله بإذن الله. شكرا، مع السلامة.
1: سلام. البروفيسور عبد الرحيم قويط، أستاذ جامعي وله وسامات علمية في الهندسة البيئية والمدنية وتقييم برامج التعليم العالمي كندا. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك. الثالثة وتسعة وثلاثون دقيقة بتوقيت إيطاليا، أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة ورجلك أو تزيير ناسيونال توريمو إيطاليا. 13:39

دائما معكم على الهواء مباشرة من راديو بليكا وتنتير ناسيونال تورينو إيطاليا. برنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

الرابعة بتوقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بريكاو سنتير ناسيونال تورينو إيطاليا. Et 16h, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Araba Sadaka sur Radio Breakout International, sur Italie. Sono le 16, siete sempre all'ascolto della trasmissione a Sadaka, Radio Breakout International.

برنامج الصدقة يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

برنامج الصداقة هو برنامج ناطق باللغة العربية يهتم بالجالية العربية ومشاكلها بالخارج وداخل أوطانها. برنامج الصداقة لا ينتمي لأي حزب سياسي أو أي جهة نقابية أو غيرها. برنامج الصداقة يعطي المجال لكل مستمعين من أجل إيصال أصواتهم للجهات المسؤولة. برنامج الصداقة لا يقصي ولا يستثني أي شخص من المداخلة والتواصل معنا من أجل انتقاداته أو إيصال صوتي أو الرد على المداخلات. برنامج الصداقة يفضح بكل جرأة كل الخارجين على القانون في أي مكان ولا يتستر ولا يتحفظ على أحد كيفما كان نوعه. برنامج الصداقة هو برنامج شعاره الشفافي ومصداقية وتتبع كل المشاكل والحالات التي تعرض عليه بكل جدية ومداومة حتى نهايتها. وبرنامج الصداقة يدعو كل المتدخلين معنا إلى احترام الآداب العامة والأخلاقيات في المداخلات احتراما للمستمعين والمستمعات وحفاظا على قواعد البرنامج التي يرتكز عليها. برنامج الصداقة يدعوكم إلى محاربة الرشوة والمفتشين والشعوذة والمشعوذين والنصابة والسماسرة وكل الفاسدين والمفسدين. خذوا لهم صورا وأشرطات فيديوهات وانشروا على مواقع التواصل الاجتماعي وابعثوا لنا ونحن لا نتردد ولا نتستر ولا نتحفظ على إذاعها ببرنامجنا. برنامج الصداقة يدعوكم إلى المصداقية والشفافية في مداخلاتكم وتجنب الكلام الذي لا يتناسب ولا يتلائم مع أخلاقيات البرنامج. برنامج الصداقة لا يسمح باستعمال المصطلحات الغير أخلاقية والشتم والسب والقذف. برنامج الصداقة هو صوت لمن لا صوت له. برنامج الصداقة يأتيكم وكعادته كل يوم أحد ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت إيطاليا، 3 ساعات من البث الحي على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

برنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

دقائق معدودة تفصلون على نهاية البرنامج، وبرنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

الوقت المخصص لبرنامجنا انتهى. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أمتع الأوقات وأطيب اللحظات، وأعود وألتقيكم ليس الأحد المقبل الذي بعده إن شاء الله بموضوع جديد ولقاء جديد. فحتى ذاك الحين أتمنى لكم أسبوعا موفقا وشكرا.